بيش برغبتينو كذي بنتورين نمسك بيعكم هو يبرق بيش مور بيصور بيعزور كادي عار ما يبرق يدخل ذكي يدخل نعم كوسر يدخل كذي برقو بيش مور تدخل ويخيل حيب طبيب الشلوك يتبع دولار

بيرغبوا تينو تزيبه تورين ومساك في عقوب ووي بريخ تشبور يسور ليزور وكادي عار ما يبريخ تقول تكي تقول أبو كوسر تقول تصبر أخوي شوز تخيب وأخيب حيب طبيب الشلوك.

بيتينه تزوي بيتورين ربصاك في عقوب ووي بريخ تيشبور يسهور ليزور وكادي عان ما يبريخ يدخل تكي يدخل أبو كوسر يدخل تصبر أخوي شوز الخيم وأخيم حييب طبيب الشلوك